ولا شاء الله باه نخدموا لكم الطرب وندير لكم الضو ونعبروا لكم السوندات الفايده وردوها لكم جنه. نوعدكم ان شاء الله راه ناخذكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع الزانكو.

ساكن عريق وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدت الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.